0: también.
1: Bellotenu.
0: Bas.
1: Bellotenu.
0: بيوتين
2: بس قلت لك العبوه
0: خلصنا بقى
1: بيوتين وبرهب بريد
0: بيوتين بيوتين وبرهب بريد
1: شو
0: هالحكي
1: تعود
0: بيوتين وبيو اتش اف بي في اتش اف ان اس بي بي سي دي دي تي
2: United States.
0: بيتنا بيونايتد سين إن إن إن إن
3: يونايتد ستيك ستيك كباب شيشليك ستيك يونايتد مانجل ستيك ستيك
2: الله يشيب
0: بيتنا بيو يو يو يو يو شام نتبكشنا على دينس سي إن وهأهول بترجمة الشير هذا لإنجليت سيمولتانيت لهناتو של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג שכידו לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך אבליס